جايل كاغاي هايو هابن ورد كام سحدين رارتي مهار قالو أذن كوغو هيلا نايين جايل كاغاي هايو هابن ورد كام سحدين رارتي مهار قالو أذن كوغو هيلا